قال بيار بيار صلى الله عليه وسلم خبر دي. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. وندسها بكر ناملي إيك حديث من ناملي الله كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم. إمام صاحب فرماتے ہیں